0: جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام قالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام قالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية

ما الراب شويش يقولو واخا بقيت مع برولو فرسلام كندير الكولو جي واحد واحد مولو راه خديت بري ابولو رابيت كلاس سيونس فيكسيون كشي فورم دلينوفاسيون قريب نزلت مانويل دوسلو اكستريميت.

فوق لو كنتي دولة، فوق لو كنتي شاب، فوق لو كنتي حاكم، فوق لو كنتي رائد. نوميناسيون ديرو ليكيداسيون، قاقلي الباسيون سيف طول بوستر، رايد ديتكتور كتستر كل رابر، انا فيكتور و اكتور سنترال دو بيرني و اندي ساندروم دلامبوستر. ما بغيت لا كورون لا ديسك دور، اي لا ديسك دور. البيش كي الكود لاما قبود نيك شال الكاما، ماسك رايون دقاما قيق على البالا، كما فمو الكبابا فرق طويت وقاقا، كما فمو الكبابا فرق طويت وقاقا.